0: علي أمير علي زقود، ركان أحمد هشام أبو دلال، حمادة جهاد حمادة البكري، مسك عمر كمال أبو رحمة، كندا أدل نبيل القشاوي، إلياس هاني محمد أبو جلحوم، عبد العزيز هتم جبر الرأي، أحمد أز الدين محمد الزناتي، يحيى إيمان محمد أبو غاي محمد سالي رمز محمد أبو محمد إبراهيم
1: محمد جواد حسني موسى يوسف ماريا أيمن سمير موسى
0: زينب فخري
1: محمد إسا محمود
0: محمد وسيم سمير رزق
1: زيد العابدين
0: محمد
1: سمير حجازي
0: أبو بدر
1: طيب إمام طيب حجازي
0: صلاح
1: الله
2: Thank you.

كل هذه السنين يا صاحبي وكأننا هنا عن طريق الخطر ننتظر حتى تفرغ الشوارع لنقود مركبات غير مرخصة ونواجه جنود المعابر بالضحكة الصفراء والنقود. نحلم بأماكن ولو وجدت نحن لا ننفع لها يا صاحبي، مضطرين أن نخالط التماثيل، أن نبادلهم حديثهم، أن نندس وسطهم بأطراف مجمدة ننظر ولا نرى، وبرؤوس منكسة في بيوتنا نعتذر عن ارتياد المحاجر لنجرب التكاسل سرا ونبكي سجالتنا المهددة. كل هذه السنين حتى ندرك على إعلان أننا لسنا تماثيل، لنسقط مقطوعين على قواعدهم، ميتين برؤوس مفلطحة، بعيون معصورة كالنحار، بثقوب في عظامنا. كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟ كيف يا صاحبي كل هذه السنين وما زلنا لا نخرج سوى حشرجة؟

0: سبها تنزف سبع صفايح دم لكل يوم تكورت مجرة وكل زر تكسجين تشم سبها تقطع الوريد سبها تقطر لآخر نقطة سم سبها شهور سبها سنين ولسه الصراصير فعقابل ببين والدة كم ابعد عنها المورفين خلي كلابها تعوي تشم اطرافة وريحة عفنها تمشي الخياشيم كبرها منعها تصرخ عمره ما يمنع نار البراكين خليها تتحرق من دود بيحلل عرضها من شرقها لغربها من دهن الساحة جسمها ومن يسال عفخدها رماد يطهر فجرها خليها تتحرق
1: يا حبيبي
0: خلي الفرين تشوف وليمة تنهش عظم المانيكان سبع تمن جيوش من الفرين تنزع تمضغ الخلايا تتف تفعص اي قيمة غرغر دمها غابة اسمنت والقرود عكتفها سرك باب ورجلها وفي كل ركن منها ورق يداري عهرها خليها تتحرق اكتم انفاسها تتخنق اربط لسانها مفيش صرخة تتنط اكتم انفاسها تتخنق اربط لسانها مفيش صرخة تتنطق الحس عرق جروحها مهما صد شهوتك ما تتكبت ما لسه الاباحة في جلد والابيح مستفرغ عند كاري هكره غاضب اغضب عري فرد والافراد حلفة ما تقلع

لما اقول على نفسي مسجون البضائع مصل المؤدي تاجر وطوب الارض خاضع كل الجروش لفجع الكروش امنا بنظام البدل سخرنا الخدمة القروش موافقون عكل بند من بنود من قانون الامن العام حتى لو شلنا عكتفنا الخرى داق الخنزير عمره ما يتحاش ما تنفضهوش

حتى المباني يا ابني قايلة للسقوط، بضاعة متعلبة في قوالب وجوه كل قالب شنطة بتلمع وعود، شايلها سيادة السياسي المخضرم على ظهره السعر مكتوب، فوالب خرسان مصبوب. يا عم بالك خليك في حالك، ابشر الظلام حالك، ووالب موجات الراديو اخترقت الخطوط. وقف الاغنية وقف الاغنية، اربط حبل في سقف البيت واشنق دماغ بفراغ السواد مملية. لو بنتكلم عن الواقع فايه فايدة الكلام لو العقل لسه حجر؟ ايه فايدة كل الورق لو الحبر لسه حجر؟ سقط الحجر عاش الحجر، نهتف لحجر ونمجد نفس الحجر.

ليها تتحرق بعشوائيتها وعشاشة في الضواحي بشحتينها مشوهينها وباللحك منها في برج عاجي خليها تنطبق بلجانها ولوايحها ومجالسها ونظامها الضريبي عليها يتردم على انقاضها تتحرق

0: الكثير من الأغنياء أن السعادة في جمع المال.
1: يا للسخف المركب ويا للجهل المبين.
0: أتريدون أن أدلكم أين هي السعادة؟
2: كلام فارغ.
3: مالي زي ما أنت مش حاسين بحاجة واكلين وشبعانين. الراجل مليان وفاء، مليان إخلاص وتضحية وغلب أزلي. قاعد عاطل جعان مش لاقي لقمة. وروني جزار يديني حتة لحمة، يديني حتة عظم وياخد تمنها وفاء.
4: يومها تجري لكل حجر تقوله تحته يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل نهر تقوله بين ضفافه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل بحر تقوله بين امواجه يخبيك مش هيرضى بيك. يومها تجري لكل جبل تقوله بين كهوفه يخبيك مش هيرضى بيك. خليها تضيق وتضيق الدوائر، ولما تدي اكتر ارمي رحم كل عضرة خليها تتحرق. تبكي دمعة كل طاغي دن السرد طهرة، وانت مش بعيد انت برضو مشترك. جمع الحطب واصطب كل اخ من نفس الصلب مفترق. خيالي بريد اضربني في 100 مليون وطلقني في حواري العالم يمكن تتظبط. مش ابشع من اطفال محفور لها قبور من قبل ما تتولد. هيحلفك بالدواير واللي ضرك واللي نافع، ان الليل عليهم عمره ما يليل الا لما تولع. الليل عليهم عمره ما يليل الا لما تولع كل لمبه في عمود الشوارع. وايه الموانع لو

0: ليست السعادة كائنا ماديا، ليست لذة حيوانية، ليست شهوة بهيمية جسمانية، ليست السعادة في جمال النساء، ليست السعادة في الملابس البراقة، ليست السعادة في المآكل الشهية.
1: أي والله ده كلام حلو،
2: حلو أوي،
3: ده كلام فارغ.
1: ارسم لهم طريق السعادة.

مخفياً بين أسراره أي ظلام في الكون خلف ظلال العين الراعبة والوجه المشقق يبدأ الشروع. تلك القامة الوافدة تخرج من الجدران، ألحان حجرية تواكب خروجها من الأشياء إلى الأشياء. رأيته وافداً والطير تهرب من قرع خطواته. إنه حجر، ماذا سنفعل بوجوهنا المحفرة على الحديد؟ قد تناقرت أمام دفع المركبات، لكنه الصهيل الذي يجمد المرتفعات. تلولب الرمل عميق، لكنه يأتي مع العواصف الحجرية. هاجس في دوران الأرض، هاجس في حدود البحر، ساقط بين العناصر والنسيان. قامة تتسع للطيور والفضاء، من سيخفي أجنحته أمام نديد قدومي؟ من سيكسر الرؤوس حتى لا تبقى دمعة للذكرى؟ رأيته وافدا بين أسراره يتوق المدينة بإبداعه ويمحو بنظره طرقاتها وأحزانها. وقف بين المنعطفات بعدما فقد الدرب الواحدة. ماذا يعني أن تنتظر الشهر؟ حملق أمامه لكنه ارتد. ماذا يعني الانهيار؟ بسط كفيه ورفع عينيه إلى الفضاء. هل يمكن أن تعلق عيناي هناك؟ ماذا يمكن أن تنسى الخطى؟ بعدما أغلق على جسده بوابة الوهم، تقدم كي يحفر أكثر في الرمل، ومن دون أصوات تمدد على خطى. هنا الأرض بلا جماهير والرمل غزير، فاستعمق في الرمل. ماذا في يديك أيها الواقف بين المنعطفات عاجزا في الوحدة أمام العيون؟ كيف تستحسم خبايا الحدائق وأبعاد الأجنحة وتوحد أصوات غلغلت في القاع والأجساد مسبوقا تشعر

للنار وسمو الأزمنة في لفتاتك أنت السائب ثقيلا بين الحرائق والينابيع ذلك الجسد الفلتان عبر مجاريه ويقظاته حتى يتلامس النبض خفرا مع مسرى الينابيع واهتزاز الثمر الملآن ما أعظم السقطة التي تنهض مع الأوراق سمو في المنحدرات يا ساحب الذكرى بين الضفاف والهينمات تنضم إلى حجراتك وعيناك مغلقتان على أعز الموت والورود فلتنشرط في وحدة المأساة على جبهة بريق النهاية وكل الجباه حزمة تحت الفؤوس واللمع سمو في الانتكاس والرعب ملحمة تواكب الشعوب الساقطة وحدها الدموع العالية بين